0: 一路是那寒冷，一时不耐，慢慢慢，看得到，理想我的梦。اسمح ومتى يحفظ
1: وحياة
0: أبوي
1: حفظ اليوم يا مدين
2: أنت رأيت هتحلفون؟
0: لو
2: حزمها أنت بتعرف وحياة أبوي حلفون ترى أنت برسوم شلخاء أحسن وطلو أحمد عوت وحياة أبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك مكلا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي يا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون حسي لك انت الهي مع هذا حد بزقود اتلقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حدا
2: وحياتي راكل في نحو تشاين كانيتي وطياش نياهي في الحجاج
0: حجاج
2: انا محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مثلي بابايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: يا
2: ولك فرش وتاكلوا شناش لما بعد بعد دبرتو هني دبرتو تيت تيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو أتصير لك أنت الشناي مع حد خير أحلو ولا بيش الخير عليك مو مع برح صيا يا أبوي يوم يوم
0: أما المنشر تيدي أشي وحلفون وبين ذا بعد سبني بس ما أنت بتعصي
2: أنا يعني لو عصبني
0: أنت عصبني أخشاب أنا رويش أنت عصبني أما أنتو في سكريزة
2: هو كريزة أما أنا كريزة أنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت كمكين عند كريزة خا ما هو ما كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحت يلدى رشعيد كمو أبيابة مخوعرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: هو بلاع
0: هو بلاع كين بش الزي كلهم كرئمته أخو البلاع
2: يعني لو ما بعيد منه
0: ما كشا
2: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
3: منش
0: ما عين يمين عين سويسرا اهلا سويسرا سلام عليكم زي
2: منشور ولا تدبرت خبيث عينيان ريح الفون يعني دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما هي ما يلدان
3: بس هذه كفتا كيتا
0: يوخي
2: ايزي كيتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوخي
3: يتجمور يوتر ما هي
2: ילדה אינטליגנטית.
3: אל תגזיר.
2: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
3: אל תגזיר, אל תגזיר.
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמיה. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רציתי לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כן נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
4: לא, לא, לא.
3: איזה עז!
4: שהעז אוכל את האספסת!
3: איזה אספסת! איזה
2: אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם?
4: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא!
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשים בכל הכפר?
3: איפה תלך?
5: שתבוא אצלי.